لاليكو ومهمد مديلي الاليكو مجلسا جلاد وكينو ناريا كوناف شياقا مش لبارزقها هزكي وكورسيا بدس خستيا.

بيجن ضوي خلق ما يقيرو وقاشو ليانو بورهبو بريا راديو دلال وقالك سباس شبوكو هدر كرناوا وهرتم هندكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبي في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل

ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

que clima é atual.

0: السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگه اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما.

وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

صغيرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

يمني والبركات، نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج، ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان، ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: باشا

قهدارن هيجا قهدارن راديو دلال هونها لبرنامايا رولا تركي دو سوريه دا قهداري دبن واجوليانا بوريما بريا راديو دلال آخفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروكي دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندراقا تركي كوجي بشفاجمونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلين همي ريميكو ينكو بيوانديين دوستانيا وشاندا هفاريارا ببيرا باربادكين و دخبته و هر وحاجی جبو که نیست کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال دیده و عبدو خانی و بلال اردوغان جی که دخافت ناویه

تنه باليوزا و باريس غار جالي خاوة كو باليوزا تركيي لشامين و هاي الماس كو ديار كرياكو هلبي داكو تدامين كو شاري داجبو اريشين مازن كو كشتنا كو ده همان دميدجي او درباريكو سر كفتنا كو جيجي دست بيكريا و ويجي كو انهي زمان كو وكي چاوا ويجي دمين لجام كو برياريا خابونا و ايروشي لجام وانن كو يل ماز كتيا تركيش بوكو استقرار الوهيا سوريا و هلا بيجي دخابتا غش بيضانا سوريا غش بيضانا تركيجي ام لبربجيش بوكو بيرانينا بروفيا بيچنكو دخابتا و لقل برياري خاشيين سوريا كو بروجيه هفاريا بجهتينا و جالي خابجي بارزقارا هلاب كو ازام غريب جي سباسيا تيمنيا كتيا ديمقراطيا نامراتيوين كريا وجبو کو ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو کو اجولیانو بورا بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمیشتن

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: إلا الله.
1: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
0: الله أكبر ولله الحمد.
1: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

0: مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص

كالسيوم من مصادره الحيوانية، الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه، واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا، أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة، وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة، وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة
من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلاً لعشرين مشاركاً ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلى

مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نذيرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

அந்த பொறுமையானது.

قهدارن هيجا قهدارن راديو دلال هونها لبرنامايا رولا تركي دو سوريا دا قهداري دبن واجوليانا وبوريما بريا راديو دلال.

آخفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندراخا تركي كوجي بشفاجمونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلن همي ريميكو يينكو بيوانديين دوستانيا وشاندا هفاريا رابيرا بارباديكين وضخبته وهر وهاجي جبوكو نهيس كرناكو شيني يا خاجي وخورجيكو لهوالدته وابدو خانيا بلال أردوغان جيكو

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره. إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رسبيا مزنن كو باجارين دومانيا جي چوتنا بشتي كو اخر كرنا كو نها شهيدان كو دو كو مكو جيا كو درستانا خولا بنت كو الاسواري دي جي آلي ريجيما روخان دنا بهات سبو بشتي بشتي هشتالان جي كو ترمنوان جي هاتنا ديتن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

الشرف يجيك بدستورة اللي سرك رنجيا بلندوها في أبهاويا ويجي تينا كونازي كاهبشي وجلب رانيا كاركارا مالباتنجي خزمة لوردجي.

ايش نضوي خلق ما يقيرو ايشو اللي انا وقربو بريا راديو دلال وقال لك سباس شبوك هدر كرناوا وهرتم هندك يفو

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أيكو قرتنا كسين بين أبي أمرا أحمد المطاريكو إيب بكيكو أسفارا بي إلا عيانا فقاسلو كي بشاكو سر قرتنا كو مدهورمية دهري ما شاخن كو لوكاريا دولتي الخباطية الباجارة خمسي رجيدنا فو دزقهين أو لوكاريا بيان سر بريجي ما مخاندني دا كار دكر موسيقى.

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط. فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط. فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف، ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي، وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية.
أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي نيكسنر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة

1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نذيرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

0: الحمد.
1: مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بشك جني قاشن هسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: الله. عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

0: نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم.
1: گهدار هجا گهدار رادیو دلال هنها لبرنامه یا رولا ترکیه دی سوریه ده گهداری دی بین و از جولیانا و بوریاما بریا رادیو دلال.

آخفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروكي دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بنشمي مخاندراقا تركي كوجي بشفاجمونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلين همي ريميكو يينكو بيوينديين دوستانيا وشاندا هفباريارا ببيرا بارباديكين ودخبته وهر بهاجيش بوكو هيس كرنا كو شيني يا خاجي وخورجي كو لهوالدته وابدو خانيا بلال أردوغان جيكو دخافتناوي

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أكمن كو قرباني قهداري مين يزدار دوان روشن بيروزة مثل مامن كو بي سرجي كرناقم قرباني وني زكنا ربي خده دبين أبي أكاش السبه روجة يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدكا وحتى روجة بابوناكو روجة سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جخده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدكو وفاكرنا هنكو غانين وجابيكو ديتنا وهنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسبانديا وبخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خش

خلق ما يا إيروجي لسر تاخا أشرفية بشادو يمين ولم بهفرة تاخا أشرفية كناس بكين وتاخا أشرفية جي قريداي بارزقها هلبية.

ایشن داوی خلک ما یا ایرو اشولیانو قربو بریا رادیو دلال وقال لك سباز شبوك هدر كرناوا وهرتم هندكي

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

كل مكان. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج، ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان، ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تركي رسول الهدر جنوا بيروس با خدي في جنوا بخير وبركات وخاشي علما ألوى فاقرنا بشا يكمي نصر بخلك خلك ججنا قربان روجا يكمي بيروزا روجانا و اموه سلاف دیکن ده روشان جه پیروزه او روشان جه کوتی ده هوجه این مالا خودیه یین کو پیروز قبول او رو تریان کو هجیه جه به جهتینه او رو نکامل سین جه رو کنی کو اسلامی تمام دیکن او روشان روشان پرمزنه مسلمان لهر داره ده جهتی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالانی زکجه خودیه تعالی جه ده به و خدي تعالى تبيشا بزمان عربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينا إيرو من دينا واجبوكو وكمال كريا ومن خير وبركة خاجي لسر وتمام كريا ومن إسلام جيوكي دينا واجبوكو أجب

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بونا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا هاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خوشتر

كل تيجين جامي دجي بينجكو تقلزنا ميابن بيكرنين لدجي كسينكو ناناسيا هاتنا عمدا كرين و اوجي كونا چار كرنا كود دماهري درغن دنگ دجي باز دهرو جان دجي كسردان ريفي بريا

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة

0: من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في

في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة، فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل، وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية، قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز: إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف: نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بيه بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق،
ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون

حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

قهدرين ما ينهجا دفيتجنا بيروس دا واتا ينبراتي وبشكراي همو سرينورا در باستيكي وره يسكرني اوك بيك بابونا غالي سوريا و تركيا جيدك هنا هب ام هيفي ديكي كو ججنا قرباني آشيتي و خيرو بسركو هر مالا و هر دلي دايا جراديو دلال ام هاتنا ججنا قرباني يا بيروزا لوا بيروز ديكي وجبوكو واجي روجي ديجي شاهي و آراميجي دخازي ججنا قرباني لوا هميان بيروز بيروز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب

في أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.